0: نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتداي بيرتي كي ما هم خطباتي بيرو تاجي. وكوني بيتي ما تنتخ خطبة. أكين سبعة فيديو. بيتي يوري كي ما بيرو تاجي فيديو. So to go get the audio, my wash, I'm going to audio.
1: Now,
0: that's one to go get some of the tea or rock with you a bit of it. That's it because I don't want to push it. So, T-shirt, I'll get you another. You must have a shame or can she video or photo that one?
1: No,
0: but I would make a body. I'm not sure for the size at all. A far, with the fire scene. See, I'll do the big one of my shirt. You know, say the board will be. Very naked.
1: I can't
0: buy a little tea at this salamon. Sherry. الصلاه الفاظ في الصلاه جاهره او سيرون سريه ليس بواجب اساس الوريون بغونتو كتا ما سيا تو سي كانت ليك اسو سوات الفاتيا سكي بغونتو كتا ما سلوريون في شي ده كيو جاري لنوا
1: نعم
0: حق ما في شفتين ني طلب بس تو شفتين كوكا معمود ني ولا شي فتاك دي ايون كي مسين كنت شلا وانا كنت ما كنت ده انا كنت كنت الله اكبر
1: نعم
0: بني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله
1: نعم
0: تي او با تي ني ورا ريك بي وون لي جين سو اتا سا كون لوري
1: وون لا فاني اتي مي
0: مي سو
1: دي بولو يا جادي
0: سولو لنو
1: لنو تي تي وون تي
0: اتي سو نوني علي سو را را را مي شي كل ما جاري ادو
1: اللهم امين
0: كل ما جاري ديو اي سو ادو ديو ني بي يوا كي السلام يوا لو باني ni da ki ni ti baje ni
1: na
0: ara baya o wa tun ni ki na ba ti salama agba ko ma ti salama abon salama ye kon assalamu alaikum ko da ku yin ti pe
1: na
0: ba ti salama ye won ni ti ko ti kala sun ni Allah ta'ala ta'ala
1: assalamu alaikum
2: alaikum
0: assalam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh o ma saba fa wahala to pe olo ma fa ta won family yawo won ti wa dide won fi yawo taarin
0: wọ́n kan ni gbogbo kan ọmọ wa ló ń ṣe gbogbo oríṣiríṣi bá yẹn rọ́pọ̀ lórí ẹ̀gbọ́n ká mú ètò ara wa ká má dà àárín wọn rí ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀
2: àbẹ̀rẹ̀ àbábẹ̀ ọlọ́kọ̀ lórí ti zina bóyá àwọn tó ṣe ìfẹ́ ra wọn tó wá jẹ́ wípé
0: ọ̀pọ̀
2: ni wọ́n jáde láyé.
0: Adéhùn lálá ni o adéhùn lálá ni o kọ́lọ́n kò ṣe wá ń bẹ̀ kọ́lọ́n kò ṣe wá ń bẹ̀ kó ṣe wá débi táyà tààrà tó mọ́ kọ́lọ́n kò ṣe wá ń bẹ̀ kí ọkọ̀ àti ẹ̀ bá fẹ́ra wọn báyìí ó ti di ẹkọ́ ti dìyàwó gbogbo tó ní àṣẹ lórí ẹ̀kọ́ lórí ìyàwó ó ti wà bẹ́ẹ̀ àmọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tó yẹ pé ìyàwó yóò lè tí ì ní ọkọ̀ náà lè tí ì ní tàn bá tí ì súnmọ́ ara wọn tàn bá tí ní ìbálòpọ̀ ìpè ìbálòpọ̀ súnmọ́ ara ní gẹ́gẹ́ kí ti kọ́kọ́ ọ̀sẹ̀ ní amọ́ṣẹ́ bá tàn ìbálòpọ̀ gẹ́gẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ ti papọ̀ tàn bá tí ì ní ẹ̀kọ́ kan wà tí ìyàwó yóò tí ì ní o bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ kan àti ọkọ̀ tó yẹ but ojúṣe ti wà fún àwọn méjì wá sí báyìí wá sí
2: báyìí
0: ṣe tí wọn bá tì súnmọ́ ara wọn bẹ́ẹ̀ tí nǹkan báyìí bá wá ṣe é pé kan ní wọn náà wá pè sọ́dọ̀ kọ́lọ́ kó máa fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ wa kọ́lọ́ máa fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ wa kọ́lọ́ máa ṣe kọ́lọ́ máa jẹ kárí àdéhùn bẹ́ẹ̀
2: kọ́lọ́
0: wá pè kan sí ọ̀dọ̀ ìkan wá ń lọ ṣe bí àpẹẹrẹ ọlọ́pẹ ọkọ̀ sọ́dọ̀ ìyàwó wá ń lọ ṣe ìyẹn lásìkò yẹn ìgbìmọ̀ tó ṣe yẹn ipò tó gbà ṣe

0: على الكبرى زيرو زيرو زيرو تشارتر تو ثري ست. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ علاجي. نعم بايزا.
1: نعم
0: نعم سا
2: هلو
0: اوكي سا نعم
1: نعم باي
2: نعم ويلي دي ساو جاري بيا وفو واني ني ديكي تشتري فتا واي ويلي سبليكا بوكو دوا بيشكي حاج يو نو تومبو لو نو تو كوجا حاج تا نو تا ني اوكو لو كو نيوارو يبي
0: so far on our 26th of when
3: Ready and ready.

0: مباشرة على الأقعة. من غوري قليل جسكي تاقول الله من غوري قليل جسكي كابار قلو ما أمانا وكافر جسكي من غوري قليل جسكي. هلو تولاي النشتو هلو هلو هلو وعليكم السلام عليكم مغرا ما أجلك عليكم مغرا هلو تولاي ناكا يتوز وسيكا هكورا كساكي بغوة سفلي تاكو سفلي اكو بيال باكوي شد باكوي اكو دا. هلو وعليكم السلام تو هو دلاي نعم نعم من غوري قريري دسكي نعم من غوري. هلو
1: هلو
0: وعليكم السلام بركة دي يا كي مغانا muna je ga haruna السلام عليكم مغنا
2: تمام
0: لو فاتي ولا دعوه
2: تو
0: غدي ركره دعوه ده كده ده هو ما هو ده اللي انا بقولك هو بودي كده دعوه بس كده بقى انت بتقول ايه تمام ولا ne kai sa mene jika Allah ta subhanallah Allah sawaka Allah sawaka mun gode kare da gaske mun gode. Hello hello hello to sai a kura a sake bugu wannan ya yi tushe 0803537778. Hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne ne kai wani amin amin amin ya Allah mun gode kwarai awali yawa sipili tako sipili uku biyar bakwai shida bakwai takwas hello
2: hello
0: wa ke magana muna jin kana zani alhamdulillah ruwa lokaci ne mun gode kwarai a risali mun gode mun gode mun gode kwarai. Hello
1: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam ake magana
1: yana magana daga Edozuwa nan Irawo
0: muna zan kai Edozuwa kai da su la'ina kai tushe sai ka kura ka sake bugowa

就是要发，还有六百六的那些，我们开始这一大步。لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع سيدة لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع سيدة وقاله بجوز من القيامة شبون لتو ولا ما لك لي إلي أكيني تبديني في جيك وتقتي الله ذاكنا وصل بيجي هذه بيس انتبتك بيجي الله ناسي كل في ناسي سيد بيجي وقتنا ناسي جهاد وضع مجدد وانت النبي صلى الله عليه وسلم Nígbàtí ìsàlẹ̀ láàrin márùn-ún tó rí ẹlẹ́gbàára tó fi gba ìyàtọ̀ sáwọn àrẹ́bìtì ti síwájú. Ó sọ nípa ìrẹ́gbẹ́ àlàbà mìíràn

الجزية الجزية اللي تأكلون كما باتسا أطوالة بلي جوا تسوى بس ما دابو بما آني كفنا لا تنسى سوى توانسي بلا تباتي سوالي فما بايس إسلام تبا أنا هو تني سوالي كا تني كا معنى ما تواجد بيسي إلو كتاتي تاري معنى نتوى نعلو لدى الله كافي تعملو بي بانا لتوكا إلو كتاتي